تو نكن غير تاك تاك ار بي اكس ان هي من زايد هاني هي كوني زولي دون تدير ما هي روتيف سيفيل مون بويزا يان كان باي باي بوتن لاين دان كرون كيل اف دون لا لون لاي لولا نير تلينغ تكرون لمان دوني او نير تلينغ هنا كانين كان ان جريتد ارتست زاي كان نا شتي دونا ارتست ni hi alo har ve ni o chuang chuanin hei lani chi alo ti te le mizoram zai thia ma hian radio artist ni lo hi tam takanom ve a ani te hi chu in chuana hoi wa na tham hi ni ve boka kha kan shiat ve shim shim dang kan sei ve reng reng ani ole tuna chuan ruthi civil mon puiza kan ngai thlanga he la kan ngai thlak zo hi chuan hindi lamoi tak tak mai kan oi chun zom doni o hunman pui tu chu in rgm ki chang te kan ni e